0: shape of you.
1: وصلنا وصل الهين اللي نكون looking forward هفنا ليخ الهين تدين
2: Kurt's mood booster
3: Bay Easy 100.2
1: المود بوستر الهين تال جورناتا اللي فيه نبروفا نشعلك نقرا ونبدي لك الجورناتا تياك فوق نوتا طيبة تكن تتسفن تتشقلق نقرا فالفات المود بوستر اللي عزلت لك دلو دونهوس اللي هتعمل بروبيو دانس سبيشالمنت كنت فان تدسك من سنين 80 هي واحدة من الكبار ديسك اللي كان في سنين 80 في الفات بريباراها تكن تنقرا محا وهنجدد لك نقرا الميموري وكولا من يا كم كنتاي تسفنت محا وقت بارتيز وقت كلابينج كانوا بيبدأ الكلابينج داك الزمين وكان تفتكرية والترفة بانانا راما دين ايا فينس المود بوستر تلوم الهميس في الهدوم

0: كيف بايزنا أكتر كمين دنيا الجمعة وتشو تالبلي هلو اسكابالدي دي كانت سيرفايف كيف هيدا قطمين يون اوف سنقسين فتيت سكوندي الهميس في لودو بيزي بريكفست مي اي كارت غاليا ورا اللي دان الفيديو سبتشاموار فايرل تدان الراجل اللي رأت فوق زوج كاروتس في سان جيليان سايخ فوق بونت تا كاروتس او البيئة الجسم فوق البونت تا الكاروتس لو هرمان افشك رايتو وش انتي بدك الكاست نستأسن انا ليلك شتحسب انتي ايت فينو لكتر بوست ترامب اللي جي اللي رأت فيخ تتيلو كان للري مارت اللي قال انه رأت فوق ليلو وكله سبتشا في نفس بحر من عرما يف كيف سبتشا مك الو كبيرة للجسيكا وكل اللي قالت لدربة كنا قدم بارتي عن تحبيباتي اي قالت لي سبتشا يتفوق الصفان مرت هاي نبيا والحبيباتي اي هلت نري قدامك سلادة في الوضو واو ليل سخيخ قالت لي رأت اتنكواتا داك اللي قالت لي بارتيك وكل باتنا دا شين تمساج هلو جون قال لي شهاجيك بونجو جون
1: بونجو كيرت fej l-iktar post strop l-aktar
0: għad. Eżat.
1: Mala ħanaj, mala darba konta d-nizajr, forse kelli dak s-svotaxil sena, mohna kelli parti fil-axija, kon n-sieden, u tlaqna raqtart u t-lifta l-linja. U t-teċi dejt il-sadda n-nimxija. Tanta jieħ انت فايت بالأدا فوق بنك تستيش تالين يمتد دايش فوقه
0: طيب ليش
1: فوقه شأسه في الودو فدينا طيب اديك بونجو ليلك
0: بونجو جون قرأت سافرت المسج تيك ما تكسرش فوصبلي فوق اللينيا ثم اتنا لك كينا دار برقات فوق بايا بالجبل بالبلات هاجبيري امجل اربطة في الودو مالارت كل مكان اللي بتشاشو قمان تحتي اي تري اتنا تتكون ايين نحسب كلش كلو كين تورت

بالفيلم The Greatest Showman واحد من الاكتر ديسك فافوريتي تي اي من دان الفيلم This is me كيف يابزود ديسا وديسا منوتي ودقيتي لك في الفتة اللي اشتغل اللي دار الارتيكلو فين وقت انترفيس ده هيو جاكمان كونفيرما اللي دان تاسبس يعمل private performances لتفال تيهو من الديسك تا The Greatest Showman وكوه اللاخشي جميل كيف تكون التفال تيهو اك هيو جاكمان يقوتي كانت عليك الديسك تا The Greatest Showman مش سبيها يو برقو يكون انساس ليلي كيف يكون لك تازل ديسكا واحدة من داك الفيلم اك اللي تايت ديني الفافوريتة تيهي لم تكون من الفيلم The Greatest Showman ايه بات لفتت فوق واتساب 9909-1002 بونجوم